حياه سعيده شويه شويه انت حلوه يا حبيبتي كومو شو اسمها طيب انا عم تمسميه هذا بيزنس هذا بليجر نحن سلا السياره جيمس بوند يعني